التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته إن

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنب كلهم وخصوصا في تنبأ براس كلهم.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشيخنا وأساتذتنا وجميع من حضروا في مجلسنا.

أحسن إلى أبي أحمد بن مستجاب وأمي حجة محمودة وأمي أولادي حجة حورية وأخي الكبير حجة جواهر وأخي الصغير حجة زين العابدين وكيائي حسنا منصور فاجران سكاليان Ibu Hajah Aminatu Zuhriyah Madura Kiai Romli sekalian Candi Sidoarjo Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian Haji Suhtani Jember Hong Sulihim Mabuluhihim

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرتي مبه رفاعي سكاليان، مبه إرشاد بنان مكي سكاليان، مبه حسن إلياس سكاليان، مبه أبو بكر سكاليان، مبه عبدالرحمن سكاليان، Bahasan Mustajab sekalian, Bahasan Mustafa sekalian, Bahasan Mu'adi sekalian, Bah Musrifah Hasan sekalian, Bahasan Mustahir sekalian, Bah Kaprawi sekalian, Bah Abdul Karim sekalian, Bah Mahdur, Bah Dewi, Bah Hasanah, Bah Matraji, Mbah Hussein, Mbah Abdul Rahman, Ghafarallahu lahum dhunubahum, wa taqabbalallahu lahum jami' amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصاً Mbah Nyai Hajah Marihah Tuban Kiai Haji Ahmad Mundir Tuban Ibu Siti Nurul Hudayati Tuban Ibu Umiyatin Jombang Afarallahu lahum dunubahum Wa taqabalallahu lahum jami'a malihim Al-Fatihah A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil fatihah wa min suratil ikhlas wa min suratil mu'awidatain wa min ayatil quran wa ma sallaynahu wa mustafa hadiyata wa asila asyafi'ina wa qurati ayunina Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Jami' azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi Wa ila jami'il anbiya wal mursalin Wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in Wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama ilamibin wal fukuha wa sufiyin wal qura wal mufasirin wa muhadisin wa jami'i umati sayyidina muhammadin sallallahu sallam asma'in wa jami'i ahlil kubur minal muslimin al muslimat wa jami'i man dukirat asma'uhum fi hadal majlis Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum waja'alil jannata ma'wahum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum waja'alil jannata ma'wahum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum waja'alil jannata ma'wahum Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ilahi Allahumma nawwir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al hufratan min hufaril niran Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wala niqaman alaihim Allahumma ja'al maqarahnahu sitran lahu minan nar wa itqan lahu minan nar wa fida'an lahu minan nar wa salamatan lahu minan nar innaka ala kulli sya'in qadir
اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أجدادنا وذنوب جداتنا وذنوب مشايخنا وذنوب أساتذتنا وذنوب تلاميذنا وذنوب تلميذاتنا وذنوب جميع أزواجنا وأولادنا وذرياتنا وذنوب جميع من ذكرت أسماءهم في هذا المجلس وذنوب جميع من حضر في مجلسنا هذا وذنوب جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم يا الله Inna nas'aluka ilman nafi'ah wa imanan tabita wa yaqinan shadiqa wa lisanan dhakira wa qalban syakira wa aqlan dhakiya wa badanan sahiha wa akhlaqan karimah wa amalan salihan maqbula wa tubatan nasuha wa rizqan halalan Tayyibah Mubarakah Ya Allah Innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa rizqa wa si'ah wa halala Wa shifa'an min kulli ta'in wa saqah Bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al-afa wal-afiyah Wal-mu'afata da'imah Bidini wa dunya wal akhirah Wal fawza bil jannati Wa najata minan nar Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina adhaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم